بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.

0: حتى
1: رياض القرآن يقدم
2: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.